حنا ويلا عرفت اش يكون في هاد السقا معمليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

الظلام ولا هنا غير الزين اللي نضرت شتي الفالي حايز ثلاثة حسن الجيت وش فروش فلام

الأولى درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارهم البان عند الأزلة باش نفتح تاجر قولي على فريق المالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

ذين كاس نرقس الدوح الحقوق قرد وفون يما اين اد الدوغن تتكبرت في اللزق سنتروخ نغيت قلت حيات

نبقى على خير حنقري ديتك ورضيح اي غيس فليدون واش نبدا ديتك فراح اين اتقنتك وانا اوين ايقزك تسألنا انتيني اقمن حنك ايجاويك ايديال ملك الارنا اقلينتي ويتوريد فلتي بالارواح يا اخي ادقتي يحر الله اخي

تحت سيدي ربي تايرين وفي كنوس كيف تغسي غيكا كنوس كيف تنسرس كنوس وزيد يا يوفا انا مسمار اجسي لجعنا سيور يا دليو فيا تراسي جليا متلاحتين الناس البزاوي اختاريس قمرا ايام زيد تسواني الشيت تنحدو جري ربي تكريت رزق انت اضنحت اسانه اتيا وجراحت ببندي.

يحيى الأشجارات اللي قورن الصغي توقوا أفسر اللي بلاد قور يا غي التسانوت شدر زنقي سيزر السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.